ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون

ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأن

من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم في سبيلي وابتغاء

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

اتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم

أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم

إليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارا أو لهوا

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازق.

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين

كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يهد الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا

الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحيضن وأولئك

وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا

آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ

عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه

واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا

0: مرحبا بها شي نحيرة
1: ايه بصايا
0: لا مهما تتك هبي قوفن ديت هاري بي سري بي سري نابي نا
1: مالي قدارن عزيز و هيجا عمل استديوينا يعني برنامه ما برنامه ما بس درباز دبا من دا بي ركبو دما مثلا ما بر كيف خوشي كربا ما قوفن دا قري دابا يبقو تا مرود بيجا داواتا باويتايا ناجي
0: ناجي سبب دبي مرب دعوتي هناك حيره شو نافطروني انت دعوتي بكي مرفان قطرا دخو ولا
1: اجا ناجي دبي كو دعوتها بابي من حسن يعني بربك هي خوشي درباز دبي يلاك شكر
0: ايجا غابا كوساج بجن بر قطرا ما يخوشنا بجا غابا كستي غوفندي مرب خو بهاي شي نحيره
1: ايه بصايا
0: لا مهما تتك هي غوفندي تهري بي سري سري نابي نا ايتك به گوونده خو به جینه
1: دوی کو صابن لی هن گوونده مهنه جدا جدا نعمل سروان جی با اخوین نم سایه کانی ام جبو چتا گوونده دکن چما زیدتر ام دچ نا دعوت ان گوونده دکن چما دعوت م خوشتی نم سا ان جم مثلا دعوت چاوایا انسان خل چاوا دکه و نا دعوتی جبو خارنه جبو گوونده جبو گوهتاریا سترانان یعن جبو تماشه کرن ها گوونده هن که جتین درونه دبینیم لار خوده از خازم همه تماشه کم یعنی نزالم